0: تجسن تيزلو صريغ تيزلو ستلو صريغ إلو كيفا شاك مشور يوهوهو روتنا كزيك ات فانتاستيكوش إلو أدو تيليا كوج.
1: Hey what's up, it's David Guerra and you're listening to my French friend DJ Cookie on Radio 1 Hungary.
0: Otro melete One Republic أسمتي ما I don't wanna wait إن كوكي فاديو كش كيفا دوك ميني كنك ات سوبر يو صورا كوزاشت إتا راديو ويدين.